0: هاشم اثنين، هاشم خمسة، هاشم خمسة اجيب.
1: سبعة ارسل.
2: يا شباب يا شباب، ايش صار معاكم؟ ايش صار معاكم؟
3: بعد جمع ابو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. قالوا ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر. ابو هين. جامع ابو هين.
4: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك ابو هين صعب. اي رضوان هان. بدك تطلع ابو هين تطلع منصورة وتنزل نزول. اما ابو هين صعب.
3: اطلع اسعى شغل سيارة

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان.
1: السلام عليكم.
0: وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن فتحي بالحضن بالحضن بالحضن فتحي.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟
2: أمورك تمام إن شاء الله؟
1: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
3: أبويا جاهزين.
1: السلام عليكم. وين سمكة؟ سلامات. كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
2: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
1: إيش أخبارك؟
2: الله يكرمك ويديك الصحة.
1: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا، إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا، إحنا بخير. أنا عطام. سلام. وين أبو المنذرة؟ والله الحمد لله. سلامة توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
2: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيك توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
2: دبع دبع.
1: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
4: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
1: اللي عند الشاطئ.
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
1: اللي عند المحطة.
4: بوجه البحر. كل القذائف بتجي فيها
1: اللي عند المحطة؟
4: وين دار احمد؟ البحر الزلمه.
1: الخشم.
4: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد القواقم. يمكن يتصور
1: خطر. خطر.
4: نطلع موكب مع الاسعار في الجيب.
1: احنا جاهزين، بدك نطلع نطلع.
3: يلا سكر. يلا موكب
1: يلا يلا
4: يلا يلا جهز حالك.
1: يا فندي
5: شباب حيطه وحذر، اشتغلوا بحذر.
1: حذر جدا.
5: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
1: هلا اسحبهم
5: الطواقم. تسحب
1: اسحبهم مباشره. تقلقش تقلقش.

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
0: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
0: ورا الجامع
1: طب من صبحكم غدنا
0: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
0: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
0: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط والله وصلنا الشط وصلنا الشط
3: وصلنا للشباب
0: وين الدم فتشنا كل المنطقه
2: عند الدم تيجي في الدم اللي امام الله حكم
0: عملنا
2: اللي
0: علينا
2: شهيده
0: طيبه لو
2: بدنا
0: نموت بدنا نطلعها
2: خشينا لها خمس طنجار وما
1: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
4: جاي شارع الأبراج محمد
1: قال تعال على الشارع يا شيخ تعال شوفه
4: سلام
1: يا الله ماشي
4: جيد يا أربع أطفال توجهوا من الشارع أبراج برشلونة
1: وين يا بابا؟
4: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
5: الحمد لله.
1: أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا.
5: أكيد.
1: حاضر.
5: يابا
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
5: هذا بسرعة.
1: الله يرضى عليك. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسه الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما والله كيف حالك؟
6: خذ هذا كيف صحتك؟
1: السلام عليكم
6: بقبلك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ عبد
6: اسكت
1: هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
6: خبية يا ابو برقطة
1: وين محمد؟ محمد بديلها اياه بديلها اياه بديلها اياه خذ خذ محمد يابا وزي مع اخوتك ها وزي على الباقي يلا باي باي
5: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا عم يلا يلا الحمد لله على كل حال
7: ايش
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: كلهم. لا خلاص. لا لا. أدلك باكيت والله. أدلك باكيت ترمي. ما كان الباكيت اللي فوق هذا. أطلع أطلق باثنين. يا سلام. لا بدي أغسل يدي وسخين.
1: أنت ألف سيف. كم عارفين؟
0: تفضل.
1: أما الغول الآخر زارع في عسكر الشافي الزمان الآخر والمجيب لحظير. لكن الجناب يقول لهم يدار مطير عندنا في زلاج. المزيد خطر. فليس عام من ضربات. لا أود لنقطة صفر.
2: هاي ضربه في المسار قادر بقى.
0: اطلع في اسعاف. احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا. في اصابات شيء؟ صحيح استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاصابات حاجه كثير. على وجه السرعة من طرفه. يا وسام.
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا. افتح لي افتح
4: ابعد ابو غنيمه.
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط. تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي.
5: ايش علي
3: علي
5: اطلع
3: بالسياره. اطلع
5: بالسياره.
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
5: علي اطلع بالسياره.
3: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح. انت انت بخير انت بخير حبيبي. رجلك خلاص افردها افردها على الطبلوب. تلف افردها على الطبلوب. ايوه افرد افرد افرد

0: وراح عشان متعلق معكم من ورا مؤمن النص براحتك براحتك انت على هيك
1: عبد الله ايش مسويت معك انا زعلت وقت انا زعلت
0: لا لا لا لا في اطلع شفه على الشفه على الشفه على الشفه على الشفه على
1: الشفه
0: على الشفه اسمع هات اشي هات قمد له هذا بينزل دم من ايده
1: كثير
0: اه في وريد هات الاشي قمد بيه بسرعه هات اشي قمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه

0: ما تخافش
1: ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيل خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح
2: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
1: بالراحة هذا ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
4: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعكم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
5: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا شباب
6: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سنه ترونيه
4: نروح معه
7: مؤمن مؤمن
1: وين في صار في قصف ثاني؟
7: عرفها وين؟

0: push it.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا عم
3: في لسه ولدنا قدامه في ولدنا قدامه
4: امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة ارفع فيها امسك هاي خشبة ارفع فيها يا معلم

0: خليك بس تلاقيش يا حاج
1: ايش معلقين
2: يلا ابو امين يلا
3: يا شباب
2: يلا خلص
1: طب ايش
2: الصبوا ليش هاد
1: تعرف انا مش هدي لا بسيطه
4: والله في موجود في مره هنا معاه
1: بس بدنا نجرب لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
5: عادي فعلا ده جاي ما ينفع
1: مصابين
4: هذا المعلقه بتستنجد
1: مصابين عارف مصابين لقيتها
0: طب بحى يعني
1: بوجه بوجه شوف
0: هات الحال معك اسمع حال معك
1: انا معي
5: حالات هذا شو حاله هات الحاله
6: معه يا
1: خليك
6: معه
1: محمد
5: ايش وضع هذا
1: مش عارف يلا بسرعه يا شباب
2: يلا
5: يلا ايش وسع معايا ايش وسع معايا
1: سيبوني على الشفا
0: خليها معايا
1: معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقك على الشفا انت
0: طيبين طيبين
7: عاش يا زلمه
5: شادي بنتك تطلع معها في الاسعاف
1: بقول لك ما تطلعش
5: ما تطلعش
1: بقول
5: لك
0: طب وين تروح بنته
5: ايش وين صح يا ابو
2: معاك
5: طب خذ اطلع معايا يا عم شرف
0: هيا هيا
1: هيا هيا
2: يا مؤمن
1: يا عم دور روحك مشوار ما
5: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
0: طيب عصام يلا عصام